مشتت سمون دي بيسينو تشبتن تم نجا وجون ويانا شاش تتسمون دون النجانا ايه دوي شتو جاي بتابع تيوان ايه ايك تتبين نشوش تبين تمين كتواسي تكستت ويترسيس تيكوشان واسبس بيوست تبين تقول بتن ما دي نوات بس تسمون ديلوج ديلوج كان قاعد موجين ديلوج يبقى انا كاش قد ما هي ما بدني الموت باو دي حبت بدبت ما زي نوت

ونت تبين كنا ندمان اشوبك نيشنو شو نشو شانز 28 ما ادش فما هي ماغوينتا ونتي مون هو موت كباكاتا تاب تاجين و تاب ستانوزا اتو هاب موت موك نتي كوانتي تو تي تات تي تات نو

0: أغنى بدوك فرانسين ريمون بانس أموا نغمي بندا أغنية نو ميشيل ودي بدو وي بدو أنا جو بوجين دو هيندو ملونغ أي تغن بوجين
1: Bonjour, moi c'est
0: Ray. أي نم ملونغ بوجين دو هيندو أي تغن جو كلاو وي بدو أي مجد دوما أمد دوما جد دوما كيسي هذا جد دوما وما دي مو جو كلا بدأ يجب أن يكون هناك أي شخص يحتاج إلى أي شخص يحتاج إلى أي شخص ودقوا هي أني بدها نيدا هنا إيه عبد ما إيه عبد ما ده وعند يو مو 4 ساعات كلام ما جب ده مو كم بس جب ده هو هيجن إيه مش شيء بيا بيد ما بيك هنا كم ركض سير جب ده هو شا نوي هينوت دك مش شيء ولا بيد ما بيلا راجوا هذا تبناه نين إيش ب 15 دقيقة وندا Oui, oui, moi, tout est une de toi, non, comme je te demande, je crois, une ginette, non, la deuxième voie, il y a au car. De toi, d'autres, j'ai été, donc, ouais.

جيشغدي هوني دانيال ديم يادني بنيوت انا شكيو ابوك تمني غامي جو تمني غامي جو ابوك شكرا.